0: تجي وانا فوقك ايش من هالمش
1: كم في سبيه الله
2: Or you mean back coming up next time?
0: FMAG 104.8.